0: 31 12 65 7 بون ديا
1: بون ديا مول فلاقه بون ديا
0: نزلنا النميرو وي
1: ناس في فيسنتي شنو اللي مبالي باتريسيو وانا تركوا نمتوه لغاش كونا ذا مشو عمقهولايو
0: انا باتريسيو واشي شنو وفاما واشا ويبو فاما
1: ماشي واشا سلام انك اخونه ويبو يوت بشا اينا يو
0: فاما سيني هنكو ناشري هجوة تنو
1: Thank you.
0: Obrigado. Ya un güey racondinense. Mas es mucho, pero es un rumbo.

0: كله كان لافي لافي وارو ملا كان اوت هاي ونيوان باني اومو طلبا نيورم لوكو سو هيو نمكركري ملوكو كلو بحركا نلكا راديو فيرا فيرا كا مواني
1: Radio Ovira-vira Kamawani, é programa de comunicação emissora provincial e a Rádio Moçambique, Wampula.